ما سكن هاي كتي وزلا وانا اي كان هاي بي زفو نسمع بني سنما خايا مني مني ما تجيني بو ما سكن هاي كتي وزلا وانا اي كان هاي بي زفو